0: يا تيني لوز
1: نتوها تكتو غولين
2: روتين في قرامة تشيقوك روتين
3: مالي تشيقوك
1: وسك غاكي تا هون فيس مكاسه تشكره باي ما قفه وسك